سنة بكي على رئيسي وابتدار مشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطوشنا وطانا برامسي لقيبكي برامسي لقصم لقيبتي سوى رئيسي معلمان برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجري سوى

إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكت على رئيسي وابتدى المشي باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشنا وطنا برمشي لقيتك برمشي لقصم لقيتك سوري سيما لما برمشي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجري سوري.

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

انا بكي على رئيسي وسيد على المشيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحاطشر واتانا برمشي لقيبتي. برمشي لقصم لقيبتي سوى رئيسي معلمه. برمشي لو صوت عندنا الا يسعد المكه يجري سوى.

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

سنة بكي أنا لقيت سنة وسيد على المشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطوش لو أتنا برامسي لقى قيبكي برامسي لقى قسمة لقى قيبكي سيور رسالة معلمة برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد المكة يجري سنة

صوت إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

انا بكي على رئيسي وسيد المشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطوشنا واتانا برامشي لقيبك برامشي لقصم لقيبك سوى رئيسي المعلمات برامشي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجري سوى

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.